غادي نبنيو الغد في العافية، غادي نبدلو هذا الواقع في صباح في الليل في العاشية. مليون دالولاد فخورين في الزن.